Tournament, and also a special to Edward, and I said, now I am
الدائرة في مئة وسبعة كور كم ساعة تأخر في إلى وتأخر لا أشيء أكيد نعم من الدار تبصي كم ساعة عن إجت ألف أكرم ما راو أكبر أكرم يزاد أما إجت أما أتين أربعة كوسانزو أما نيجيريا أما أتين زامبيا أما أكرم باكو أما زامبيا أما سو أتين أكيد تبصي لو ما راو إنكاي أما أو 6 point أما أكل بعد جا نيجيريا أتوس ميرو أما أو 3 point زامبيا أتوس ميزاد أما سو أو 3 point أنا في إجت أما أنا توس أنايا أما سو 8 point بيان ما نو أنا سجى نارو أنا من الدار تبصي كم ساعة na osi etia ye ti e ma ukrom aus awo aya good dia e ma dia no awo awo from a black cross e ma dia from eti kana awo awo kyo e ka ba ko e ma kana ye tri anti sanso e na mori awo eti kapo vaji awo awo e kana ni eza e ma ke vaji awo eti mu aya mi na ukrom e good dia ke boro I'm a 6 point. I'm also a qualified. Ghana, I can see you. You are 3 point. Mali, I can see you. I'm also a 3 point. And I'm playing. But provided, I'm a 8 to 2. I'm also 8 point. Girl, my lord. And I said, I'm a dad. Now, could pick games, you know. And also, a shit. And I'm a man. Games are a plus one. Now, I can see a group A. And then, Senegal. And from Eric, I tell Morocco. A 8 a.m. France and Kenya, I'm a boy to Algeria, and also 18 and a shit. I'm a switch group, I'm also a play. Ghana, you are trap money. At the sound, I'm also out and I'm playing. I'm a cup, I'm also a good girl, my lord, and my dad, my games, you know, and also in the program, I want games at Apple, 9 to 6, A, and I got Apple, A, and some more, 8, A,